0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105,1 Pro2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.